Merci. Salut Mir, encore une fois. On t'aime l'open, il n'y a pas de problème. خسر اللي غاد تشرف اللون با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي ذي الحفاظه ثاني كرام سايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

كثيرة مستوفى بك كثيرة زانا غوي ذي دوصان سقوي ذي تكان كنا شبحنا الدولة كنا شبحنا الدولة مقبيلي ذا غد شجعان حمد وعدنان ويحركنا دي شارة وحرك نتيجة وقيل في النستوفان